0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية جديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أف دراج اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-0012.

0: This is راديو يلا. ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: آخر العناوين الإخبارية، أهلا بكم. تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتقديم دعم حكومي لبناء 10,000 مسكن جديد في المدن الجامعية ومناطق التوسع الصناعي في حال فوزه بالانتخابات. وأوضح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب ميكائيل دامباري أن المقترح يهدف إلى إنعاش قطاع البناء المتراجع، مشترطا لتقديم الدعم أن تكون إيجارات هذه المساكن مخفضة لتناسب دخل الطلاب. من جانبها، وجهت رئيسة رابطة الطلاب الاشتراكيين انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أنها فشلت في التعاطي مع أزمة السكن التي تعرقل المسار التعليمي والمعيشي للشباب. على جانب آخر، أقرت أحزاب تيدو الحاكمة في السويد تعديلات جديدة تنهي أزمة ترحيل الشباب بعد بلوغهم سن 18، ويسمح الاتفاق للفئة العمرية بين 18 و21 عاما بتجديد إقاماتهم بناء على ارتباطهم بعائلاتهم المقيمة في البلاد، مع منح فرصة لتسوية أوضاع من صدرت بحقهم قرارات إبعاد حديثة أو غادروا السويد بالفعل. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء يولف كريستنسون خلال مؤتمر صحفي في مدينة نورشوبينغ أن الحكومة اتخذت هذا القرار لحماية المراهقين الذين كانوا عرضة للضرر بسبب قوانين لم الشمل، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيعرض على البرلمان لإقراره خلال الصيف. في شأن آخر، يسعى حزب المعتدلين إلى جعل بطاقات النقل العام الشهرية ميزة معفاة من الضرائب للعاملين. ووفقا للمقترح الذي أعلن عنه اليوم، سيتاح لأصحاب العمل تغطية تكاليف تنقل موظفيهم، ما قد يوفر للأسرة العاملة مبلغا يصل إلى 2500 كرون شهريا. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة العائد المادي للعامل وتشجيع الاعتماد على النقل العام بدلا من السيارات الخاصة. وسط البلاد، أوقفت الشرطة شابا للاشتباه في شروعه بقتل زوجين إثر هجوم عنيف داخل منزلهما في بلدة إتربي شمال مدينة إتبوري، وأصيب الزوجان بجروح بالغة، نقلا على إثرها إلى المستشفى ليلة الأحد، فيما ألقي القبض على المشتبه به والذي تربطه علاقة بالضحيتين بعد مغادرته موقع الحادث. وأوضح المدعي العام أن الموقوف يواجه تهمتي الشروع في القتل، إلى جانب تهمة تتعلق بتعريض قاصر للخطر إثر تواجده في مسرح الجريمة، مشيرا إلى استمرار التحقيقات الفنية لكشف ملابسات الحادثة. نهاية الموجز. وجهت هيئة الصحة العامة اليوم الاثنين وجهت دعوة رسمية لجميع أولياء الأمور في البلاد، تطالبهم فيها بإبعاد الهواتف المحمولة تماما أثناء التواجد مع أطفالهم وتخصيص مناطق خالية من الشاشات داخل المنازل. وأفادت شبكة التلفزيون بأن هذه التوصيات الجديدة جاءت بعد دراسات حكومية أثبتت وجود علاقة سلبية مباشرة بين طول فترة استخدام الآباء للشاشات وتراجع الصحة النفسية والجسدية للأطفال. وتقترح الهيئة الصحية تطبيق حظر منزلي روتينيا على الهواتف في أماكن محددة مثل غرف النوم وعند طاولة الطعام، مستثنية فقط الحالات التي يتشارك فيها الأهل والأطفال في استخدام الهاتف معا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: ممكن ابتسامي تشبهك، بس في ابتسامي تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى الموجز الإخباري. تخلي الشرطة الآن حيا سكنيا في مدينة بودن إثر اندلاع حريق في شاحنة نفايات تعمل بالغاز الحيوي، ما ينذر بخطر وقوع انفجار. وفرضت فرق الإنقاذ طوقا أمنيا بقطر 500 متر حول موقع الحادث، مع توجيه تحذير رسمي للسكان بالبقاء داخل منازلهم والابتعاد عن النوافذ دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى اللحظة. في خبر آخر، أعلنت الحكومة وحزب ديمقراطي السويد عن التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم لمنح إقامات جديدة للشباب بين 18 و 21 عاما ممن فقدوا حقهم في الإقامة بعد بلوغهم سن الرشد. وأوضح وزير الهجرة وانفرسيل أن هذه التعديلات تشمل أيضا من صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية أو غادروا البلاد بالفعل، لمنحهم فرصة إضافية لاستيفاء شروط البقاء. من جهته، أقر المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطي السويد بأن حزبه ما كان ليقر هذا التعديل منفردا، إلا أنه قبل بالتسوية مع حلفائه كون القرار يستهدف فئة محدودة من المهاجرين الذين لا يشكلون أي أعباء أو مشاكل بنظر الحزب. على جانب آخر، تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتقديم دعم حكومي لبناء 10,000 مسكن جديد في المدن الجامعية ومناطق توسع الصناعي في حال فوزه بالانتخابات. وأوضح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب ميكائيل دامباري أن المقترح يهدف إلى إنعاش قطاع البناء المتراجع، مشترطا لتقديم الدعم أن تكون إيجارات هذه المساكن منخفضة لتناسب دخل الطلاب. أما على صعيد النقل، يسعى حزب المعتدلين إلى جعل بطاقة النقل العام الشهرية ميزة معفاة من الضرائب للعاملين. وفقا للمقترح

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقع.

0: الراديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت الحكومة وحزب ديمقراطي السويد عن التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم لمنح إقامات جديدة للشباب بين 18 و 21 عاما ممن فقدوا حقهم في الإقامة بعد بلوغهم سن الرشد. وأوضح وزير الهجرة وانفرسيل أن هذه التعديلات تشمل أيضا من صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية أو غادروا البلاد بالفعل لمنحهم فرصة إضافية لاستيفاء شروط البقاء. من جهته أقر المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطي السويد بأن حزبه ما كان ليقر هذا التعديل منفردا، إلا أنه قبل بالتسوية مع حلفائه كون القرار يستهدف فئة محدودة من المهاجرين الذين لا يشكلون أي أعباء أو مشاكل بنظر الحزب. على جانب آخر، تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتقديم دعم حكومي لبناء 10,000 مسكن جديد في المدن الجامعية ومناطق التوسع الصناعي في حال فوزه بالانتخابات. وأوضح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب ميكائيل دامباري أن المقترح يهدف إلى إنعاش قطاع البناء المتراجع، مشترطا لتقديم الدعم أن تكون إيجارات هذه المساكن منخفضة لتناسب دخل الطلاب. إلى الجنوب، أعلنت بلدية مالمو عن إطلاق مبادرة تتيح للشباب المقيمين فيها من مواليد 2007 وحتى 2010 استخدام وسائل النقل العام مجانا داخل مقاطعة سكوني خلال العطلة الصيفية. وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة التي تبدأ منتصف يونيو وتستمر حتى منتصف أغسطس تهدف إلى تسهيل تنقل الشباب لأماكن التدريب والعمل الصيفي وتعزيز حرية حركتهم، ويسمح لحامل التذكرة الشخصية باصطحاب مرافقين اثنين على لا يتجاوز عمر أحدهما 20 عاما. نبقى في النقل. يسعى حزب المعتدلين إلى جعل بطاقات النقل العامة الشهرية ميزة معفاة من الضرائب للعاملين. ووفقا للمقترح الذي أعلن اليوم، سيتاح لأصحاب العمل تغطية تكاليف تنقل موظفيهم، مما قد يوفر للأسرة العاملة مبلغا يصل إلى 2500 كورون شهريا. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة العائد المادي للعامل بالإضافة إلى تشجيع الاعتماد على النقل العام بدلا من السيارات الخاصة. ختام الموجز. يتواصل انخفاض أسعار الوقود في السويد مدفوعا بتراجع أسعار النفط عالميا ليقترب من مستويات ما قبل أزمة الطاقة. وسجل سعر لتر البنزين 17 كورونا، فيما بلغ سعر لتر الديزل 19 كورونا ونصف. ومع ترقب دخول قرار الخفض الضريبي الحكومي بمقدار 3 كورونات للتر الواحد حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، يتوقع أن تصبح أسعار المحروقات أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فريت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أف دراج اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.